كور القراية على ربي جايبينها غير لي كور عايشين في وقتيلي تبعو في لي سيري حاسبي نروحو جاني فرقة ستار اكاديمي الجيبة عندها دورو تضرب الإيف سالورون باش مدفوع شرات عشريق العاديو دورون الأربعة والخميس سهرة في لاكروبول زمو البومبوم التماي نود الهول